ليس على الأعمى حرج ليس على الأعمى حرج ولا ليس على الأعمى حرج ولا ليس على الأعمى حرج ولا

ولا على الأعرج حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الأعرج حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج

ذي حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج

حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج